إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله

لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن

0: ذلك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما.
1: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم

المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين.

وإنا لن ندخل من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإن

دخلها أبدا ما دخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين واتل عليهم

إثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح

أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا

يسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن

تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم

جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم.

والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ألم تعلم

الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم

تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكم

وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والأذن

0: عزة أما يسرون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بل الله منا منكم
1: الحمد لله قالت لتابر ياد السالين كينا كوكا سورالا daga bakin imamu Dr. Jamilu Suleiman Alƙadiri fage kana Allahu lahu
2: ni dai ban taba ganin addu'ar da Allah yake yayi mutum bala'i da bakin ciki ba irin wannan addu'a la ilaha illa Allahu al-azim al-halim la ilaha illa Allahu rabbul arshi al-azim la ilaha illa Allahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshi al-karim لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم كي تورد منا إذا نبي آيس أنني كموني نيسا كيقبا تسيكي كوما حسبنا الله ونعم الوكيل إذا كموانا الدعاء تنا بجي مكي والله كي كتورد انت باين كي نشفي إيدا وطري كابين كي كوانتا kitai habbace dauke ki hasbunallahu wa ni'mal wakeel yasa wannan addu'a ita annabi ibrahim fa yayin lokacin da aka jefa shi a wuta kafin ya kai wutar Allah ya ce ya naru kuni barda wa salaman ala ibrahim kuma ita annabi alayhi salatu wassalam lokacin da aka kawo masa hari madina allazina qala lahum an-nas inna an-nas qad jama'u lakum fakshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel kuma laqad ja'akum qarshal laqad ja'akum ay fa anta wallahu فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فراك حسبنا الله ونعم الوكيل اذا mutun ya rike ta makiyansa ba za su yi nasara a kansa
1: wannan sako ne daga mita 93.1 arewa radio
3: taskar arewa
4: taskar arewa
3: taskar arewa daga nan mita 93.1 arewa radio
5: mutuwa ake ce mata silent preacher kurman mai wa'azi kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai na bar muku abun wa'azi guda biyu ɗaya na magana ɗaya baya magana mai magana shine alqur'ani wanda baya magana kuma shine mutuwa alwa'idu samit kenan bata magana ita mutuwa kai daukan mutane take shine Allah yake fada kullu nafsin za'iqatul maut kowanne abu mai rai wannan kullun kulliya ne duk wani abun da yake da rai sai ya dandani mutuwa kin shirya wallahi duk